رضوان آدم إسحاق محمد لاتد فرشدفا سودينشك وتونو في بوغو بخوفاني نمزاجة في بخونيكخ. عصام محمد علي هزلان لات بينجشونت بينج يمينشك يغشتونت كي زستاوي ادنا لجاني بشي بوچي غرانيچنم بستراني بياوروسكي. عبدالله عبد الرشيد محمد لاتد فرشتا بينج سوماليچك زمارو في سامخوج استراجي غرانيچني بخوفاني نمزاجة في بخونيكخ. سيريل فيليمون أتساما لات تشجيشي دفا كاميرونشك ودنا لجاني في جيتس شفيس ووتش بخوفاني نتسمنتاجو كاتوليتسكين في كرينكخ. محمد الحبرت صالح لات بينجيشنت أوشن سيريتشك بو أوباتكو زبوتو غرانيچنيغو زمارو في شبيتالو في بيومستوكو بخوفاني في نيمتش. لفين سولانجا انجينغو انجويكا لات تشتريشي تشتري كاميرونكا ودنا لجونا في جيتس شفيس ووتش بخوفانا نتسمنتاجو كاتوليتسكين في كرينكا. محلت قصة أصواف لات تدفجيش أوشي إثيوبكا زمارو في ليشف وكوليتسا خينيفتي بخوفانا في إثيوبكا. منى عيسى حسين لات بينجيشون تشتري سريكا زمارو في ليشف وكوليتسا خشبلونكي بخوفانا نتسمنتاجو برافو سوافي إبراهيم جابر أحمد ليان لات تشجيش تشجيش يمانشا ودنا لجوني تشجيش تشجيش